دماز سمک به شبکنم را وحبی به خود بعدی لما لمدی اتلت فدور و زی التواحی لسه بریان بس علم مش کزانوفا بس معايا لتهم روحی محدش دمار فی ما بتشبعش برضو الطمع فادي تروحوا تلقوا علم فادي بصوا بي لعوني صاري عايزين يعرفوا ايه نشاطي خارك خارك مبعش تقولي اتأخري بدلة طالي الجاز مقتالي بيتش ستايلي من عطاري مستغربش لغتي ما كتبناش في اللوتري على قصتي على جزلي

زي الكومي انت انا توني رامي الجوني شفنا دلوقتي ما يصدقش ايه الايام اللي ما كانش فيها اندومي شوف شو وحش يا عيوني بس ده كتير على تليفوني معرفوش يجيبوني الفجة بالهم كم ازازة وقاموا عبوا فيها صوتي

0: same car.
1: تسعة شنف
2: كل يوم بيخسره أي حد معبه بنصره أي حد في كتف زميله وزميله يجي من ضهره تصره
3: سمع عليك

شكلك كلاش امام متنك شفت عينك بتزوغ على القست شفت حلق بتدور في انستا انك لسه بتعمل فانتست وانا مش عايز اذكر حواراتكو ولا اشكر نططكو ولا اصطادكو كله عيش برجولة واعملوا مزيكا عشان انتو بقيتوا شغلت

0: انا كفيل بعلاجه.
1: Quien no tenga una mente que se adapte a la idea de una revolución, quien no tenga un corazón que se adapte.
2: طرق فحنا قطاع فشرت عينه بعمر قنطاع ولا شبر مدشر ماخده من حسط حسط خليته فيها طماع مكمل رجله فوق البنزين أمن مش حيفيد التأمين أمنش على حد ولا حد ولا حد.

ان الحكي لا هك بنفعش تخاف من الموت من البيت تطلعش شاب مسكر الشارع فوق سكر الشارع بمسطعش هل كل اعور كان دجال هل كل شخص لحكي الموال اي عائق واقف قدامي كاسرو عمي كاسترو كفيدال كاسترو عمي كاسترو كجفارة لفينا العالم بسيجارة وخاص عودنا كل شخصارة باخر اليوم سدد الحساب هل كل اعور كان دجال

للأسف قدي منيكة في حب مش عزوزة ستاسيون سفردالي المولى القطعة نك طلع له التنسيون مل الزبي كيفاش نكمي كل يوم البستان سبع سنين مشيو من عمري شيخة أنشن

مستنين انا مش سنين انا مش سنيد ما تحاربش بالعرين انا مش سميع انا مش ملاك مطلوب مديح عشان نسقع المزيد مطلوب في يومي حاج جديد يزيح شخيخك من العجين انا مش سنيد انا مش سنيد عندك صوت قعر بيه رايك غلط وتسمع عشان غباء الاخرين مش عارين لضلمة حلقة العزاء للمكفوفين مش ملاك يا زف يا اسطى من شوية مرضى ليك سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس سيب لي اخر نفس من شيطان مبصوص عليه ببصة قلق من

وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين انا بهلا وين اضحك بس تكون موافق الصور تطلع تحارب